علي عمر علي زقوت ركان أحمد هشام أبو دلال حمادة جهاد حمادة البكري مسك عمر كمال أبو رحمة كندا أدل نبيل القشاوي إلياس هاني محمد أبو جلحوم عبد العزيز هتم جبر الرأي أحمد أز الدين محمد الزناتي يحيى إيمان محمد أبو غاي محمد سالي رمز محمد أبو